في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد

0: الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012 مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف: العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية: خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز
أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير.
في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصرية أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012 مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ.

0: سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين الثالث عشر من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين، وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال

حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفاء

في نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع. فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع. تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا. تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع. كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع. يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا، وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه. فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصرية أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين الثالث عشر من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى

0: يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن

قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تصبح

اطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا أما رأيت عبيد المال قد صرعوا. كم فتنة جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع. يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع. يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير وألف مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع، وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية.

الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب

واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاماً.

رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقعا خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد جورجون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة.

وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشة العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل.

رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء.

0: مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأس اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير و1000 مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع، وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقعا خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد جورجون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشة العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري 9 لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير.

يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأس اجتماع الحكومة في

جمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير و1000 مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سيربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقع خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد جورجون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوش العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز
في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام.

0: الإعلام الذي تستضيف مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

Kolonien.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأس اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير و1000 مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سيربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقعا خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد غورغون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوش العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة.

0: بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوزي يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم لكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال.

حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 9 عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011 وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينج. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

سلم عليها وسلم عليها يا ناس، ما كان حبي لأجلها قدار، لكن لأجل الحبيب اللي سكن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأس اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير وألف مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع، وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سيربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقعا خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد جورجون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشة العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري 9 لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات، وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأس اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير و1000 مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سيربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون.

التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقعا خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد غورغون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشة العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان. ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري 9 لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز.

0: في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير و1000 مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع، وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سيربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقعا خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد جورجون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري، ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشة العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجييف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجييف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري 9 لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا، وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن العاصمة أنقرة عززت مكانتها على الساحة الدولية باستضافتها الناجحة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا إياها بالقمة التاريخية. وجاءت تصريحات أردوغان أمس الاثنين عقب ترأس اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأوضح أن القمة شهدت مشاركة جميع قادة دول الناتو إلى جانب نحو 100 وزير و1000 مندوب وأكثر من 4800 دبلوماسي وممثل عن منظمات دولية وضيوف. وأشار إلى أن القمة حظيت باهتمام إعلامي واسع وأسهمت في إبراز الدور المحوري لتركيا داخل الحلف، مع التأكيد على أهمية إزالة القيود أمام التعاون في الصناعات الدفاعية. وأضاف أردوغان أنه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معهم آخر التطورات في سوريا إلى جانب ملفات إقليمية ودولية. كما شدد على أن تركيا جددت خلال القمة دعوتها إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، وأثارت قضية الهجمات على غزة ولبنان. واستذكر أردوغان مجزرة سيربرينيتسا واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم استقرار البوسنة والهرسك، كما قدم تعازيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بإسهاماته في تعزيز العلاقات التركية القطرية. الشرع يصل الدوحة ويقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة أميرها السابق. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب الشرع خلال لقائه الشيخ تميم عن خالص تعازيه ومواساته له وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون. بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون أمس الاثنين مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى اللقاء في مقر الهيئة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير القدرات المشتركة، ووقع خطاب نوايا يحدد إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد جورجون أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة، معربا عن تقديره للمباحثات التي أجريت مع الوفد المصري. ويأتي ذلك عقب توقيع وزيري دفاع البلدين في وقت سابق الاثنين خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي خلال مباحثات رسمية في أنقرة. وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشة العالمي للإعلام ويعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني. شارك وزير الإعلام خالد زعرور برفقة معاونه محمد طفران أمس الاثنين 13 تموز في أعمال الدورة الرابعة من منتدى شوشة العالمي للإعلام الذي تستضيفه مدينة شوشة في أذربيجان، ويعقد المنتدى تحت شعار رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونحو 100

0: 160 خبيرا وإعلاميا ومسؤولا من أكثر من 50 دولة. وعلى هامش المنتدى عقد الوزير زعرور جلسة حوار مع مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية حكمة حاجيف، تناولت آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات. وأشاد زعرور بمواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، فيما دعا حاجيف وزير الإعلام السوري إلى المشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل. رئيس الأركان التركي يلتقي قائد الجيش الباكستاني. التقى رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أمس الاثنين قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان مباحثات مغلقة ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن مضمون المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء. مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في مجالات التحول الرقمي. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس الاثنين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الباكستانية في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتمكين الشباب والمرأة من اكتساب المهارات الرقمية. كما تناولت المباحثات مشاركة سوريا في منصة برمجية أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية بهدف تأهيل الشباب خاصة النساء وتعزيز فرصهم في سوق العمل. الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في داعش الإرهابي بسوريا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الاثنين توقيف مواطن سوري قالت إنه يشغل منصبا أمنيا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. وأوضحت المديرية أن عملية التوقيف نفذت في 30 حزيران الماضي بعد عمليات رصد ومتابعة ضمن إجراءات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يتولى منصب الأمير الأمني العام لما يعرف بولاية الجنوب وولاية الوسط التابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 من تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومنت تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي
غربي منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام.

عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومنت تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور

في التركي لدى دمشق نوحي يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

عاقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد

0: سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016 كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016 كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي

بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جول الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

قد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

心。

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومن تارتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

ثاقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في درعا.

0: بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار ايوه رفيق رشيد خي الله يرضى عليك ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها
1: ليه ليه ليه
0: ليه ليه لانه بيجيبوا صراصير هودي خي ما بقى تحط لي شو اللي هون كل

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خيي.

كافر بس الجوع كافر. أنا مش كافر بس المرض كافر. أنا مش كافر بس الفقر

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومنت تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

دولتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي

جنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي
بالانسحاب.

0: بالكامل من الأراضي السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل.

والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل.

حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا
لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومن تارتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

ثاقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في

0: منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى، توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرت على طولت يمه قلقتوني شنو الشغلة المهمة مو مشكلة حجول إش قال ما قال شن بثياكم ريحة مذمة
1: الله
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة.

التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إيرغومين تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية TCG إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

0: عاقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية. وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوة قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية جي إل بي واحد مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية جي إل بي واحد لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن

إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 من تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودة يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومن تارتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام.

0: وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا ب3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011. وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكسرينغ، وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 من تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودة يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومن تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

0: ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

قد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل؟ وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل؟ نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل؟ نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل؟ وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه، ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به

عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص، شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نغم صبا وتكتبوا لكم مثلا غير المغربيه وما راح يزيد لها.
1: والله قلت لك جايب غريب
0: كمان. القرنيه تكرمالها. يسهموا.

ايه روح ايه ايوه ايوه تذكر زمان الماضي تذكر تذكر تذكر قلبي ايوه هو

قولوا لها.

0: 李金来。
1: 哎，行。

فإنها بدتها لا إشراك بالله لأنني في

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي يا بو

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

يا عيني دهبي فكروا بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي فكر بذكر الماضي اتيا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر

0: سعاد. انا انا انا انا انا انا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومنت تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية. سوريا

0: ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادثة وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط

الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جول الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليكن على السماع على صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل.
وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد

الرجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومن تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

ثاقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

واحدة مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمني وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي
حيث فتح

0: اكتشفت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

قد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون جتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل؟ وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل؟ نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل؟ نعم لي بها شغل. وقال

نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل

بوصل وانطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنا أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص، شرف الدين عمر بن الفارض.

الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.